نشين كيتون والكغتيلا تشون والحبين سانكو بيتيلا أشكا يتون إني بألي لالتيلا إشكونو باب شالوم أشكا تيهيل نغباش كيتيلا توشا نغباش جوك لسيس دي لا مانيانا أسي كي يخوال ديوس أيشين يوخي سينتونيا أشكا باي راديو كريسما لابوز دي لإسبريتو سانتو أسي كي باي تالتش إلتشيخ أكو خمام ديوس قلبي يتوخ إشكونو باب شالوم أيك سيير إيا بشالوي Ashka chihil amados hermanos, hay par un hora co tiempo, baital shino hab alabanzas, ma baital o hakanesh y cantos litúrgicos. Así que bendiciones, vaya y shemazanil, eshkonobab sharwom, hantajesh tolo gestit misa, tolancha kaleyan preparare, babaitula shinche tainer kaleba, comam dios kalbaye yetor eshkonobab sharwom. Queridos audiencia, que Dios me los bendiga siempre, que Dios me los acompañe, que Dios me los guarden y que pasen un bendecido día domingo. Les deseo un bendecido domingo, amados hermanos, hoy en este día es del Señor, así que a los hermanos que ya van a ir a la iglesia, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe siempre. Así que pasen un bendecido día y bendiciones para cada uno de ustedes. Tenemos una hora para escuchar cantos litúrgicos y las 7 va a empezar el servicio aquí en la parroquia y vamos a transmitir, amados hermanos. Así que siguen escuchando la radio y que Dios